وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

يعقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

فيها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا فيه من غير نقص ولا تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير يا الله jangan engkau tinggalkan untuk kami sesuatu dosa melainkan engkau telah ampunkan dan tiada suatu aib melainkan engkau telah tutupnya tiada suatu duka melainkan telah engkau hilangkan tiada suatu hutang melainkan telah engkau bayar tiada suatu hajat dari kepulauan dunia dan akhirat yang engkau telah meredainya dan kebaikan untuk kami melainkan telah engkau tunaikannya wahai Tuhan yang maha penyayang ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal yang banyak baik dan berkat tanpa ada kekurangan dan kesusahan sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله